0: فخامة 2XL هوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.
1: لايفيت مع كل المذيعين ومن كل البرامج، ترندات وفيديوهات مهضومة مسلية ومفيدة على صفحتنا على التيك توك. تابعونا @الرابعة FM. لأول مرة تصل فرقة God Save the Queen، أفضل فرقة موسيقية في العالم، إلى دبي في 5 أكتوبر. تحيي الفرقة حفلا استثنائيا في أوبرا دبي، مقدمة عرضا مبهرا أبهر الجماهير في أوروبا وآسيا والأمريكتين. أروع أغاني فرقة كوين من بوهيميان رابسودي إلى We Will Rock You، أداء مذهل يخطف الأنفاس. هذا ليس مجرد حفل تكريم، بل هو احتفاء بإرث فني عريق. التذاكر لدى دار أوبرا دبي وموقع platinumlist.net. إنتاج ستار سيستم.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف تي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
6: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك. اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد. insurancemarket.ae.
7: الله حبانا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد. وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: اربح جهاز بلاي ستيشن 5 مع باقة سبايدر مان المميزة. كل ما عليك هو إرسال الأموال عبر تطبيق الأنصاري للصرافة حتى 22 من أغسطس. تطبق الشروط. الأغاني اللي بتحبها كلها عنا.
0: اسمعنا وبس.
2: فانثيان عم بتقدم لكم النجمة نانسي عجرم يلي رح تولع الجو وتغني معكم أحلى هتس عشنا عليها وحبيناها كتير وحافظينها. أيمتى؟ ليلة السبت 24 أكتوبر بكوكا كولا أرينا بدبي، والتذاكر عم بتطير عم تخلص بسرعة كتير، فحجزوا أماكنكم هلأ على coca-cola-arena.com برعاية خليج تايمز، لوفن دبي، هوب إيفنتس، آيكونكس وراديو الرابعة.

0: جاهزون؟ استعدوا، ابدأوا الدراسة. عام دراسي جديد وركن دراسي متجدد. استعدوا مع مكاتب الدراسة، الكراسي، رفوف الكتب وحلول التخزين الذكية من هومبوكس، متوفرة في الفروع وأونلاين على homeboxstores.com.
1: أمير عيد كان عاملنا صباح الخير وصباح النور على كل الناس الحلوين يلي معنا. ونحن نبحث اليوم بموضوع فقرة تفكر فيها عن الأساتذة، المعلمين والمعلمات اللي اشتغلوا يوما أو لازالوا يشتغلون بالتدريس والتعليم، هذه المهنة العظيمة. وعم نسألهم، يعني عم فتش عليهم لحتى هن يخبرونا عن طالب ما بينسوه بحياته.
2: طبعا حلو كثير اليوم الموضوع، وأكيد كل معلم وأستاذ، كل معلمة وأستاذ مارق عليهم هيك تلميذ بمسيرتهم التعليمية عن جد كان هيك لافت مميز، ممكن مشاغب كتير كمان، ما بتقدروا كنتوا تتحملوه بالصف.
1: ايه ما بينسوه لسبب او لاخر، ما ضروري يكون السبب دايما انه شاطر،
2: صح يعني. او ايجابي يعني،
1: في يكون شاطر، في يكون في اسباب اخرى يعني.
2: كون انا مثلا معلمي بالحياة،
1: انت معلمي مرق علي
2: مرق علي كتير طلاب يا جاد كتير، بس انه بالاسماء مش متذكر كتير.
1: مش متذكر الاسامي يعني
2: بس الوجوه ما بتغيب عن بالي.
1: ايه مش عارف شو بدي اقول لك صراحه، بس احنا بنستفيد من ننهل من هذه الموسوعه اللي هي
2: عن جد انا مدرسي بالحياه، مش بس معلمي.
1: ما عندي شك ابدا ابدا ابدا.
3: صوت طفلك عهوانا
1: مدرسي كامل. ايه بدي سمعكم الأصوات.
2: ايه يا الله ما أحلى أصوات الأطفال على الصبح. أنا شخصيا بيفتحوا لي نفسي يعني، بحس تمور وكيان عم يحكوا معي على الصبح وهيك، فضروري نسمع أصوات ولادكم. ودايما تشاركونا بفويس نوتس على الواتساب على 050-746-1078.
1: يلا يا جماعة الخير، شوفوا هلا بتيجي سنفورة، من بعد ما تطلع عليكم سنفورة مسمعكم أصوات الأطفال.
2: يلا
1: ماشي يلا.
4: سنفورة شطورة، بحب سكول كتير كتير، رح خبركن معلومة عالصبح بكير.
5: أصدقائي الصغار، أتعلمون بأن أجسامنا مثل مدينة مليئة بالأبطال، وكل بطل هو بطل خارق يقوم بعمل مميز. اليوم سأخبركم عن القلب، البطل النطاط. القلب يا أصدقائي هو البطل النطاط، ينبض طول الوقت ويضخ الدم في كل مكان مثل خرطوم الإطفاء الذي يرش الماء. تخيل أن قلبك يقول نط نط إلى الأمام يا دماء.
4: أنا سنفورة شطورة،
1: حبيتها هي، نط نط إلى الأمام يا دماء. طيب يلا.
3: صوت طفلك على راديو الرابعة.
6: خير جاد روان، كيفكم اليوم؟ قررت أحكيكم عن معلومة عن طائر الفلامينغو.
1: ألو.
6: ولماذا هو لونه زهري؟ هو لونه زهري لأنه يتغذى على الربيان. أوه. ولكن لونه الأصلي هو الأبيض أو الرمادي.
1: أوف بحل يعني. حلوة، حبيتها، ما كنت بعرف صراحة.
2: حلوة المعلومة،
6: بحبكم كتير.
1: ونحن بنحبك أكتر،
2: بحبك كتير كتير كتير، وبنشكرك على هالمعلومة المميزة.
1: ايه والله، ايه والله، ما نعطيها لسنفورة هي تبقى تقولها.
2: ايه، ودايما بس يكون عندكم معلومات بعتولنا هني كمان، نستفيد منه نحن وكل صغار اللي بيكونوا معنا على السمع بهذا الوقت.
7: بونجور جاد، أنا كيت راح المدرسة، بحبكم كتير.
2: ييي البوسات الحلوين على الصبح. ييي
1: كيت، صباحو يا كيت.
0: صباح الخير يا إمارات مع ركال وجاد، برعاية الأنصار للصرافة، اختيارك الأول.
2: لازم وضروري يكون الأنصاري للصرافة اختياركم الأول، لأنه محضر لكم جوائز بأكثر من 200 ألف درهم. حولوا أموالكم هلأ عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، ورح تدخلوا السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا أسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100 ألف درهم كجائزة كبرى. هالعرض رح يضل مستمر ل 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. وتذكروا دايما الأنصاري للصرافة عمر تاريخ صار له 60 عام من التميز والنجاح.
1: إذا معنا على الخط على الهوى هلا على السمع يعني قصدي استاذ أو معلمة اشتغلوا أو بعدهم بيشتغلوا بالتدريس بس بعتولنا إنه أنتم هنا قول لي أنا هنا عم نبحث عن الأساتذة والمعلمات اليوم أوكي فبعتولنا على 7-0-8 رجاءً يلا راجعين

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في صباح هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نلتقيكم دائما عبر هذا البث المبارك ببركة القرآن العظيم، سائلين العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان، مستمعين الأحبة في كل مكان، ويتواصل بثنا من بيت المقدس الأرض الطهور، ويشع النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب، الصوت القريب من القلوب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، بدءا من الآية 41 بعد 100 الأولى من سورة الشعراء، نبدأ وبالله التوفيق. يقول الحق جل وعلا:

انتقلت بنا الآيات بعد ذلك إلى قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام، وبدأت القصة بقول الله جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. وثمود قرية بعث الله عز وجل إليهم نبيه صالح عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وإلى ترك كل ما يعبد من دون الله، ودعاهم أن يطيعوه، فطلبوا منه آية. ما هذه الآية التي طلبوها؟ قالوا له، أي لنبيهم: إن كنت نبيا من عند الله حقا فاجعل ربك يخرج لنا من هذا الجبل وتلك الصخرة ناقة عظيمة تكون هذه الناقة عشراء أو عشراء، يعني ناقة تيجي وهي في بطنها جنين له، ومش كده وبس، وتلد جنينا يكون في مثل حجمها، يعني ما تولدهوش صغير ويكبر، لا، تولده كده كبير قدها. وبعدين هذه الناقة تسقينا كلنا لبن. شوف قوم بقى قد ايه، يعني عددهم كبير طبعا، كلنا نشرب من لبنها واللبن يكفينا. تخيل بقى حضرتك الطلبات دي حاجة يعني. ومع ذلك سيدنا صالح عليه السلام دعا ربه واستجاب الله له بأنه سيرسل لهم هذه الناقة، ولكن الشرط ايه بقى؟ الناقة دي انتوا ليكوا آبار وليكوا مياه بتشربوا انتم وأنعامكم في يوم، انتوا تشربوا يوم مية وهي تشرب يوم، اليوم اللي انتوا تشربوا فيه هي متجيش جنب المية بتاعتكم، واليوم الذي تشرب فيه الناقة أنتم لا تقربوا سقياها. طب ما كده يعني لما هي تشرب المية كلها، قال لهم هتشرب طول النهار في نفس اليوم،

واخر الليل هتحلبوا منها لبن قد الميه اللي انتوا شربتوها كلها تكفيكوا كلكم. في خير بعد كده؟ طب دي ناقه دي هيبقى شكلها ايه واكلها ايه؟ قال لهم اكلها ما تنعوش همه، ربنا هياكلها، فذروها تاكل في ارض الله. كل الموضوع بالنسبه لكم انتم انكم لا تمسوها بسوء، ما تجوش جنبها. يعني شوف سبحان الله في اكتر من كده. فقالت بعض الروايات يعني التاريخيه ان نبي الله صالح عليه السلام اوحي اليه انهم سيقتلونها، فقال لقومه، قال لهم خلي بالكم انتوا هتقتلوا الناقه دي. قالوا له لا، نقتلها ازاي؟ هي ده حاجه كويسه، يعني ليه نقتلها؟ قال لهم سيخرج من اصلابكم ولد يقتلها. فكانوا 10 رجاله اللي واقفين. قالوا طيب كل اللي هيتولد له ولد هنقتل الولد ده عشان ما يقتلش ايه؟ الناقه. ف9 منهم جالهم ولاد وقتلوهم فعلا، والعاشر ما رضيش يقتل ابنه. فنضج الولد وشكله كويس ويعني واضح في الرؤيه وشكله وجيه. ف9 التانيين ندموا، قالوا لو كنا تركنا اولادنا لكانوا مثل هذا الولد. فاغتاظوا فدبروا لقتل صالح. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا بس عشان نقتل صالح نعمل إيه؟ نتظاهر بأننا سافرنا، الناس يشوفونا أن احنا سافرنا، وإحنا نروح نختبئ في غار، ولما الليل يليل، وكان صالح عليه السلام له مكان يعكف فيه ويتعبد ويصلي، قالوا لما الدنيا تليل كده والناس تنام نرجع من الغار نروح له في معبده فنقتله ولا يشعر احد، ونقول احنا ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكر زي ما هنبينها ان شاء الله في سوره النمل. فلما جم بالليل في الغار اللي اختبوا فيه ده انكفأ عليهم الغار فماتوا جميعا. يبقى موضوع كده ده باختصار بس عشان ايه نتفهم الاحداث. صالح عليه السلام ارسل الى قومه ثمود. كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. زي نفس الجملة التي كررت في الانبياء السابقين، الا تتقون اني لكم رسول امين. طبعا شرحناها قبل ذلك والكلام فيها واضح، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الجمل التي

0: بعد قليل تستمعون إلى برنامج ويبقى الأمل برعاية سوبر ماركت برافو.
1: مع برافو وحملة شطحة اربح 4 سيارات و500 هدية قيمة، كل ما تشتري أكثر فرصتك بالربح بتكبر. شارك بالحملة في فروع برافو وبرافو هوم وتطبيق بي برافو لتحصل على فرصة ربح سيارة من 4 سيارات. للمزيد من التفاصيل زوروا أفرع برافو في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل وسلفيت، خاضعة لشروط الحملة. برافو مش أي سوبر ماركت.

إذاعة القرآن الكريم تقدم البرنامج الإيماني لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ويبقى الأمل تمسكا به لحياة أفضل وغد أجمل، أملا بالله تبارك وتعالى. فكل ما يرجو

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي الكرام، إن ديننا يعلمنا أن الأسلوب الصحيح في مواجهة أعدائنا لا يكون في الرد عليهم فحسب، وإنما يتمثل في الانكفاء على الداخل بالإصلاح والتنقية والتدعيم، ولا ريب أن ذلك شاق على النفس، لأن المرأة عندئذ ينقض نفسه. فالرد على جرائم أعدائنا التي تشيب لهولها الولدان مطلوب، دلت على ذلك نصوص صحيحة، منها قول صلى الله عليه وسلم: من مات دون مظلمته فهو شهيد. فمفهوم النص يعني أن المطالبة بالحقوق مشروعة، وأن مقارعة الظلم مطلوبة، ولكن مع كل ما سبق فهذا لا يكفي وحده، ولا بد من أن يصاحبه إصلاح داخلي. والآية الكريمة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه الآية معلم بارز في التأصيل لهذا الانكفاء على الداخل، ولعلنا نقتبس منها الحقائق التالية. إن كثيرا من النصوص توجهنا نحو الانكفاء على الداخل بالنقد والإصلاح والتقويم والتحسين في مواجهة العدو، وإن المتتبع للمنهج القرآني في قصص الأمم السابقة يجد أن ما ذكره القرآن الكريم من أسباب انقراضها واندثار حضارتها لا يعود أبداً إلى قصور عمراني أو إلى سوء في إدارة الموارد واستغلالها، وإنما يعود إلى قصور داخلي يتمثل في الإعراض عن منهج الله جل جلاله والتأبي على رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الحقيقة بارزة.

تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن الآية الكريمة تعلمنا مرة أخرى أن النصر الخاص يسبق النصر العام، وأن الأمة المنتصرة على أعدائها هي أمة حققت نصراً داخلياً أولاً، وحقق كل واحد من أفرادها نصراً خاصاً على صعيده الشخصي قبل كل ذلك. وهذه الحقيقة واضحة في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الكريمة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، توجهنا إلى أمرين: إلى الصبر وإلى التقوى. ويعني الصبر احتمال المشاق ومتابعة صارمة في تأدية التكاليف الربانية مهما تكن الظروف قاسية، لأن الصبر نصف النصر، والنصف الثاني يأتي من أخطاء العدو. فكأن الصبر هو استخدام للوقت في الخلاص من مشكلات لا نستطيع الآن أن ننجح في الخلاص منها. قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، إن احتمال المعاناة من دون حركة للخلاص من مسبباتها قد يكون ضرباً من اليأس والاستسلام، وقد يكون ضرباً من العجز أو قصر النظر أو ضيق الأفق. أما التقوى فتعني هنا بصورة أساسية نوعاً من الحصانة الداخلية من التأثر بالظروف السيئة المحيطة، إذ إن الهزائم العسكرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية كل ذلك محدود الضرر ما لم يغير من المبادئ والقيم والنفوس والأخلاق والسلوك، بل إنها تقوي روح المقاومة وتكسب الخبرة وتكشف عن الأجزاء الرخوة في البناء الداخلي وتحطم هيبة العدو في النفوس. إن المفهوم الأساسي للصبر والتقوى هنا هو تهذيب الذات وتحسينها وتدعيمها والرقي بها، وهذا التدعيم يأخذ أشكالاً كثيرة، منها المزيد من الالتزام الصارم بالعبادات ومقاومة الشهوات والتعاون والمواساة والتضحية والإيثار. أما الآية الثانية التي فيها شفاء للصدور فهي قوله تعالى: إن مع العسر يسرا. في هذه الآية أيها الإخوة خير عظيم، إذ فيها البشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما يطل أمده، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها، وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولاً مناسبة إذا ما توافر لها عقل المهندس ومبضع الجراح وحرقة الوالدة وعلى الله قصد السبيل. وقد بثت هذه الآية إن مع العسر يسرا الأمل في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، حيث رأوا في تكرارها توكيداً لوعود الله عز وجل بتحسن الأحوال. فقال ابن مسعود: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. وفي الآية أيها الإخوة إشارة بديعة إلى وجود الفرج في الشدة، مع أن الفرج لا يزامن الشدة إنما يعقبها، وذلك لتطمين ذوي العسرة بقرب انجلاء الكرب. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاستبشار بهذه الآية، حيث يرى أهل الإسلام من دول العالم الإسلامي الكثير من صنوف الإحباطات والهزائم وألوان القهر والنكد، مما أدى إلى سيادة روح التشاؤم واليأس، وصار الكثيرون يشعرون بانقطاع الحيلة والاستسلام للظروف والمتغيرات. وأفرز هذا الوضع مقولات يمكن أن نسمي

نسميها بثقافة الطريق المسدود. هذه الثقافة تتمثل بالشكوى الدائمة من كل شيء، ومن خذلان الأصدقاء، ومن تآمر الأعداء، ومن تركة الآباء والأجداد، ومن تصرفات

0: الجنايه ترجع تك تك تك تك تك تك تك تك
1: تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك